0: كاين اللي بغيتي يما
1: هيا
0: يما
1: هنا
0: هنا
1: هنا
0: هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا
1: لا يزال.